0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

نویجی که با کمال خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیا. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة واتا نواجي بكمل قورترو خيرتر لنواجي بتنها بهندي 27 بلا بيشوا مسلم جراويتيو دوام نواجي بكمل باداشتي حجيكي هيا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجه واتا هربا ورداري بروابو مزقوتو بو انجام داني نويجيكي فرز با جماعتو كومل اوها وك حجيك وهايا انفر مديا لا صحيح الجامع دهاتوا سيم هو كارب ولي خوشبوني تاوانو قنها كان پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه واتهر باوردارك دزنواج بشوري بونواج بدزنواجي كي تواو دروست پاشان بروابو أنجام داني نواجي كي فرز لمزقوت ونواجي كي بكاد لقل خلقي دا أوا پروردگار لتاوانا كاني خوش تبه پیشوا مسلم گراويتيوا چوارم هوکار بورزگاربون لسزای پروردگار پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرة الاولى کتبت له براءتان براءة من النار و براءة من النفاق واتا هر باوردارگ لبر خاطری خواه گورو پروردگار چل روش نویجکانی بکومن لمزگوتا بکاتو بقاد با الله أكبر يكم واتا الله أكبر نوش دابستن اوا پر وردگار لدوشت دي پارزي لآگر واتا بآگر سزاي نادا ولدور روي واتا بدور رو ناج مرده فرمودك پیشوا مسلم گراويت يوا پنجم با انجام داني نوشه كي با كومل كشكي كد بودروز دكري لبهجدا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح واتاهر باوردار برواب مزقوت بيانيان وإواران أوا پروردگار بو همو جارك روشتني مالو كشيكي بودروز دكا لبهج دا پیشوا بخاري جراويتيو ششم أواني نوش با كومل دكن ميواني پروردگارن پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر واتا هر کسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویج کی تواو پاشان بروابو مزگوت اوا میوانی خوای گورو پروردگارا وحق لسر اوی کسردان دکره رز لميواني بقري أن فرمودية لا زنجيري فرمودة صحيحة كان دا هاتوا حوتم أواني نواجب كومل دكن لمزقود ملائكة بويان دا بارتوا داواي لخوش بونيان بودكن پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه واتا ملائكة كان داويل خوشبون بو أو كسانتان دكا ما دام لمزقوت نواجي بكومال كردوا اگر دز نواجي هبيتو وآزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي بيبكا پیشوا بخاري گراويتيوا هشتم نواج کردن بكومال هو كار بو اوي با خوشي و كامراني لدنيا دا بجي پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعة فخطوة تمحو سیئة وخطوة تكتب له حسنة ذاهبا وراجعا واتا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر باوردارک بروابو مزگوت بو کردنی نواجی با کمل
اوا همو هنگاوه کی کدینه تاوانی کی ریده سردریتا و هنگاوه کی تریشی چاکه کی بوده نسره برویشتنو حت نویشوا ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیبی شیخ البانی دا هاتوا نویم او کسانی کنویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکتکان بدوایان دا دگرین پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی ان للمساجد اوتادا الملائکة جلساؤهم ان غابوا یفتقدونهم و ان مریضوا عادوهم و ان كانوا في حاجة اعانوهم و تا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دا فرمی بیگو من مزگوتکان میخو پایان هیا و ملائکتکان لسلی دادنیشن اگر او باورداری بر دوام نیوژکانی به کومل بکا پاشان لمزگو دبرابه تو دیار نما به او ملائکتانه به دوای داده گرن جا اگر نخوش به او سردانی دکن و اگر ایشو کارو گرفته کی بو هاتبه او ملائکتکان هاوکاری دکنو گرفتکانی بو چاره سر دکن ام فرمودهش لازنجیری صحیحه کنده هاتوه

الله العظيم وبلغت رسله الكرام. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صدق الله العظيم وبلغت رسله الكرام ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم صل على جميع الملائكة والمرسلين وارحم عبادك المؤمنين من أهل السماوات والأرضين واختم لنا بخير وافتح لنا بخير وبارك لنا في القرآن العظيم وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء حزننا وذهاب همنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا الله يا الله يا الله يا من لا تراه العيون ولا نخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدواهي. تعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق

النهار ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثق موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة آمين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره والدرجات العلى من الجنة آمين. اللهم إنا نسألك خير ما نأتي وخير ما نعمل وخير ما بطن وخير ما ظهر والدرجات العلى من الجنة آمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا وتنور قلوبنا وتغفر ذنوبنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة آمين. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي أرزاقنا وفي أرواحنا وفي قلوبنا وفي خلقنا وفي خلقنا وفي أهلينا وفي محيانا وفي مماتنا وفي عملنا وتقبل حسناتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة آمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين وشفع فينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا

بلوناه كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون.

أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون

سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون بله خوشيستان لا برا 565 آيتي شانزا كاتي قشي الخرطوم ألين بيستا أقاما لوتني ضمكان بيت الخرطوم بمشي وازا الخرطوم بمشي وازا بيتي خاكا ضمي لسرا بيوسا اللي وكان من كوب كينو لكاتي وتني ضمي آيتي حذا خوشيوستان إذ أقسموا لسر ذلك كميك أمينو إذ أقسموا أو قافا قلق الأكين هتاوكو بجواني دنجي بيتكا درب كويت ليصرمنها أو نونا زمني من جاكيد ديش أكينوا آياتي نوزده خوشيستان وشي طائف لو أنا كان يضرب بدوا بس ما كنت لكاتي وتني بيتي ألفا هندي جار اللي هو كان من كوكين ومش وتني كي هلايا بيزنا كابلين طائف بيسا دمان بطاطيب كينوا وبلاي واوا نتشي طائف بمشي وازا بقويكا دنجي ألفك دنجي كراستو دروز بيت آياتي بيستودو خوشيستان أن يغدو أو همزينا خنينو كأشين بو غينكا بيتي غينكا بيستبا قلوي بوتي أن يغدو نك أن يغدو أما يشو تنيكي خلاي خوشيستان بيستا قلو بكري أن يغدو بمشي وازا بيخنينو آياتي بسوسية فانطلقوا أو إخفاية خوشيستان كي إخفاية أكين بيوستا منغكيش لغاليا قلو بكريت شون كيب كيشتو ببيتك بيتك قلوة بيتي طاعة فانطلقوا بمشي وزا منغكا لغاليا قلو دبيت آياتي بسوشاش خوشيستان وشي لضالون أو شي مدي لازمة بيوستا شش حركة لضا بيتي أضاكا كجلشتو بلام بيوس الشش حركة دريش بكرتو مدي لازم أجمع لو حالة تبيت آتي بستوهاش قال أو ساطوهم وشي أو ساطوهم أجمع لسينا كبنجين بصات نلين أو ساطوهم هلا يا خوش كريستان أو ساطوهم سينكا نكين با صاد أجمع لو حالة تبيت آيتي بسنو خوشيوستان وشي ظالمين لبرغيه كما باس ماكن أغامان ليبيت تيكلينكين لقل مينجايا أو يايا ظالمين نالين ظالمين أما خنوشي خلايا أغامان لو حالة تبيت بهما شو زوربي آياتكان بو حالة كوتايهاتوا كا ياواوي كي مدية يايا كي مدية أبي أغامان لو حالة تبيت كمينجا والنقريت آياتي سيوسي خوشيوستان وشي أكبر أغامان لو شبه نالين أكبر بيتي بايكا قلو نكين لبر حالتي راككا لتنشتياتي بقلوية أكبر نالين بر أو بايا قلو نكين خوشيوستان أوش هلايكي زور بلاو أغامان لو حالته به حتى هندي جار أو برزاني كبان أفرمون أم حالته هي لجاتي بلاي الله أكبر علي الله أكبر أما وتنيشي خلايا أغامان لو حالة تبيت آياتي سيوهاش خوشيوستان وشي لما ميما كشدي لسنية بلماني خنينو إن لكم فيه لما تخيرون نالين لما أغامان لو حالة تبيت واروها لآياتي سيوهاش دوبارة بوتوا لما تحكمون أغامان لو وشي لما بيت شده ورنقدر نالين لما بلكو لما وتنيشي
راستا سل هم وشي سل هم أجمل لا لا ما كبيت كم يجلسي منه سل هم نالين سلوم هاكيش تون علي دنكي ون ببيلو بينيا لسل لا ما كم يجي منه سل هم بوي هاك دنيشي طواو دياري هبت آيتي تلو يك خوشوستان أم لهم شركاء أو ضمينا كين بوا نالين شركاء أجمل لو حالة بيت بلكو ضمّا يا بضمّا بيخونه فليأتوا أوان واويشي مادية أوان بدريش كينو بلك شركاء بضمّا فليأتوا أوان بواويشي مادي ومادي طبيعية لو يادا أجمل لو حالة بيت آتي تلو دو خوش بيستان يوم يكشفوا أو كافا يك أجر أو همسينا كين دني كافا كدرناك يا خوش بيستان يوم يكشفوا يكشفوا أما مخرجك ما نوتوا بلام صفتي همسكي ما نوتوا شديدشي مهموسة جمال لبيتي كافة يك بمشي وعزة يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود وشي السجود بمشي وعزة بلين خوش مستان حالتي كي زور هلي بلاو هيا كزور جار دوبار أكريتو أم حالته كاتي كبيتيك مشدد بيت و لم حالتها كشدة بيتي سين شدة ورقتوه شدة كيش ضمي ده سلا حالتك بمشي وازه سينيكي ساكين معن هيا نقلت سينيكي مضموم أسو أسو نلين أسو يكسر خمان حازنكين بو ضمك إلى السجودي أما هلايا إلى السجودي بلكو إلى السو سينيكي ساكين علين إلى سو أنجا سينيكي مظلوم علين أما كم يقراهناني أبيت بيوس أغمان لو حالة بيت فلا يستطيعون أو سينا أو تايا قلونكين فلا يستطيعون أما هلا يخوش يستان يست أما سينا تا تاكنكين بطاء فلا يستطيعون أو أجين بطاكة طاكة قلوكريو بيتي طاء لو يا خوش يستان هندي جال كاريغري بيتكان بسر بيشو باشي خويو هيا بيقامان لو حالة تبيد بواندا كوتاي دينين ببرغي دومي برنامه كمان بهيوي رزامن دي خواي پروردگارو سودو قازانج بو همو لايك تال برنامه داتوا بخزمتان دقينوا بخواي قولتان دسبيرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين برزان خوشوستان لرادو محراب وصلاة عن لبيت سباس وستايشي خواي پروردگاركين لسنازو نعمتكاني نعمتي إيمان وإسلامتي نعمتي لشساغي أو نعمت جواناني كبي بخشيوين ببي جاوازي خوشحالین که لبرنامه کی نوی پیتان بگینه و لبرنامه کان تان لبرنامه باقچه فرموده فرموده امرو من در باری تقوی القلوب و تا پارسکاری دلی مروف و تا ما بس من لو فرموده پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم دلی انسان شوینی کوبو نوی تقوی و پارسکاری و خواناسی کی تواو فرموده که ابو هریره رضا و رحمتی خواهی لبی اجرته و افرمه پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی لا تحاسدو ولا تناجشو ولا تباغضو ولا تدابرو ولا یبع بعضكم على بيع بعض حسودی بیگ مبن منافسه لکسر یک تری مکن فیلو غشو خیانتان لیکتری نبه معامله زیاد مکن بسر یکتریه رختان لیک نبه قسل اقدام برن کرین و فروشتن بسر یکتریه مکن زم مکن لکاتی کرین و فروشتن بسر یکتره و کونو عباد الله اخوانا هموتان بند اخوان المسلم اخو المسلم مسلمان برای مسلمانه خشکی مسلمانه لا یظلمه ظلمی لناکه ولا يخذله زليلناك ولا يحقره مسوك كم سيدناك التقوى ها هنا فرمي تقوى اليردايا ويشير إلى صدره ثلاث مرات رسول الله صلى الله عليه وسلم سيجار إشارة بولاي دلي خوي كدب بنجيشات ماني فرمي تقوى اليردايا باشان دوائع وفرمي بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم بس بوويك إنسان توشي الشر فتنو نار حتيبي أويك برايك مسلماني بكم بسوك سير بكا همو مسلمان كل المسلم على المسلم همو مسلمان لسر يكتري بياو بيان آفرد بي حرام حرام لسر يكتري تشيو تشي فرمي دمه وماله وعرضه خويني شرفي ومالكي واتا إنسانا بي آقاي لي بي آقاي لا مسألي تقوى بك لدلي إنسانا أم حديثة باسي شويني تقوى إنسان ما بوأكا وشويني هالقلاني أو كاتو ساتيك إنسان تقوى كي درك بي هتاوكو إنسان دلي آودان كاتو بتقوى وخوا ناسي وخوا پرستي او بگمان بن ام کس الاخوان نزیک اندا مکانی لا شی ملکتن بو او پرستش بو او خواناسی بو او نزیک بونه ول اخوای پروردگار چونکه دل اندا مکانی لا شه تابع دل انسان خوای تعالی لقران پیروزا بو تخوای انسان اشارتی کدو بلای دل افرمی ذالک و من يعظم شعائر الله اویکا شعاري إلهي واتبرنامي خواي برسكاتوا فإنها من تقوى القلوب أوا لساغيو تشاكيو تقواي دلكيتي ليرة تقواي بردوب ولاي دلبو تونك حقيقة تقوى تقواي دل واتا يعني ليرة قيدي كي بودروس كردوا قيدي تقوى بدلوه إشارة لويك تقوى دو قسم قريتو كوابه تقواي قلب واتا تقوي ناو ناخي إنسان كأما حقيقتك لويك راستي ودروستي إنساني مسلماني راستقين لما يدرك يك تقوي قلبي هبه باشان تقوي أعضاء من هي تقوى الأعضاء أمجم بسي بي تقوي شكل شيوية يكميان تقوي دلك أوشتكي ناديارك بس تقوي صوري احتمالي هي من وادري خم مسلماني كي باجبم بلام لنا خووانبم امر زياتر لونا منافقو
او کسانی درکه که ادعای اسلامتی کی باشه کن بلام لنا خوا خرابن بوی خواهی تعالی لقرآن افرمه فلا تزکو انفسکم هو اعلم بمن اتقا لیرا افرمه تزکی نفسی خوتان مکن وصفی خوتان کن من باش مو واچاک مو بو نوعی که و تقوا دار مو خواناسم نخیر خواهی تعالی عالم ترو زانات ربا تقوای انسان کن چکا محلی شوینی تقوا کد دل خواهی تعالی مطلع بسریا و خواهی ازانه ام انسان انسان کی باشا یا انسان شی خرابو نقبتو سرکشا لا آتی کی ترا خواهی تعالی بازکا باسی خلقی شوروجکا ان فی اختلاف اللیل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون سورة يونس آتي الشش كبازكا جاوازين وان شو روجو أو مخلوقاتك خواي تعالى لآسمان ولزبيو لبين يدرس كراوة أما همي بلغوني شانا بو أوانيك تقواي خوال دليانا تايبتي كردو بمتقين بويك سود ببينن ببينين أم دا صلاة قوري خواي پروردگار چونکا انسان به هوی تقوا و دلی زیاتر رغبت دروسه که لخیر و دور که ویته و لشر و خوی پرورده اکا به هرچی اوشتانی که هندریتی بو اوی که تقوا لدلی ها دروس که لآیتی کترا لسورت احزاباتی سی و دو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم وی تعالی امری پی اکا کبرو بروی خیزانکانی بفرمه افرمه یا نساء النبی لستنك أحد من النساء أي جنان خزانة كاني بيغمبري خواه إيوا وكو جنان ترنين إن اتقيتنا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفة أغا داربن أغير إيوا تقوى إخوة لدلتانان بي أغا تان لزمان تان بي بشيوازك سمكن بشيوازك زمان مجولينن كوا دلتان نخوش بکوه دلتان برو گناه بروه برو خراب بروه ابه ایوه خوتان بپارزن لهمو شتگه کاره با حرام سرکش با ضعیف کردنی ام دلتان لا آتشی قرآنی ترا لسورت شعراء هشتاو هشتو هشتاو نو فرمه یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم لروج قیامت او روجی که هیچ شته فریاد ناکوه نمال نسامان نه هیچ شته بکل کی تو نه الا او دلنه به دلکی سلامتو یعنی دلک پر لتقوا و دلک ایساخ ابن قیم رحمت خوایلی به افرمه القلب السلیم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة أفرمي دلي سليم دلي كيساخ پر تقوى دار أويك شركي تيانا بي رقو چيرين تيانا بي بخيلي تيانا بي حسودي تيانا بي رجدي تيانا بي خوبا گورزانين تيانا بي خوشويستي دنياي تيانا بي خوشويستي پلو پاي و كرسي و دسالاتي نبي باوجنكا بمالو سامانا فسلم من كل آفة تبعده عن الله افرمه سلامت به لهمو آفتك كدوري بخاتو لخواي پروردگار وسلم من كل شبهة تعارض خبرو لهمو شبهيك كدروس ببه لدليا ويلي بكاك برو روي خرابي بره ام بپارز رلي ومن كل شهوة تعارض امره وسلم من كل ارادة تزاحم مراده وسلم من كل قاطع يقطع عن الله فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا وفي جنة في البرزخ وفي جنة يوم المعاد أو كسيك دلي سليمة بيقومان با لهمو شهوات آرزو هموش تكبالي بيو نبرا وخرابا سلامتك دي كوابي أم دلا سليمة إلى دنيا لبهشتكي تايبتي دنيا دايا وسبين جسيت بهشتي كيترو كبرزخو باشان بهشتي دواتريشكا قيامتيتي او
لەوێ عشا بە سەلامەتی دیسانەوە دەرەچێت کەوابێ ئێمە ئەبێ ئاگامان لێی بێ باشترین شت بۆ ئینسان تەقوای خوا لە دڵیا تەقوایەک بێکەوە کاری تێبکە لە ژیانی ڕۆژانەیدا و سەلامەتی بکە لەو شتانەی کە باسمان کرد لە شیرک پێچەوانەی تەوحید لە بیدعەیە پێشەوانەی سنەت شەهوەت و ئارەزوویەک پێچەوانەی ئەمر و فەرمانی ئیلاهی غەفڵەت و بێئاگاییە کە پێچەوانەی زکرە هەوا و ئارەزوویەک کە پێچەوانەی ئیخلاس و دڵسۆزیە لەوەدا ئینسان ئەگەر لەمانە پارێزراو بێ ئینشاءڵا دڵەکەی ساغە قسەی کۆتاییمان ئەمەیە کە قورئانە فەرمێ ئین ئەکرەمەکم عیند الله ئەتقاکم ئاتی سیانزەی حجورات ابن رجب رحمتی خوای لێبێ لە جامیع العلوما فەرمێ کەرم الخەلق عیند الله بالتەقوا ڕێزی ئەم مرۆڤە لەلای خوای پەروەردگار بە تەقوا فەرب من يحقره الناس لضعفه وقلة حظه من الدنيا أفرمي زور كز هيا خلق بكم سيريكا لبرويكا أم كسا يترى لبروي بنيتا لروي مالو سامانا لاروي لروي كان الدنيا يوا خلق بكم سيريكا بسوك سيريكا بلامو هو أعظم قدرا عند الله تعالى ممن له قدر في الدنيا أعظم ترو قولتر قدر ريزي لاي خواي پروردگار وقلو كسي كتو زور بريزو بقدر وسيريقي فإن الناس إنما يتفاوتون بحسب التقوى فالمي خلجي بقشتي جاوازن بلا بندن ببي تقوى كان وكتون خواي تعالى أفرمي إن أكرمكم عند الله أتقاكم أفرمي برسيار كرا لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس خواي تعالى أفرمي أكرمكم عند الله من أكرم الناس قال أتقاهم لله عز وجل فرمي كم إنسان زور تقواي هبه باريس كاربي أما باريسترو أما جوان ترى الله إخوة تعالى الحديث كترى فرمي الكرم التقوى فرمي كرم بريتي لتقوى ما بس بي تقواك لناخي إنسان به كهبه التقوى أصلها في القلب تقواش أصلك إلى نود الله شنك إخوة تعالى فرمي فإنها من تقوى القلوب شكرا لنا وناخي إنسانا تقوى كالبر أو أساسي تقوى كجبريتي لدلي إنسان ومدوارم خواي تعالى رحم بها ملاك مامكا لقناها كان من خوش بي وعقبت مام بخير بجرة سر برزي دنيا وقيامت مامكا ويقول طاعة وعبادة مان لقبول كالقناه دايك باك من خوش بي لقناه مردو كان من خوش بي زين دو كان من سلامت بكا لبلا مصيبتي أرزو آسمان مام بارزي تا برنامه کی کوتا روزی شیکه بخوای گورتا نسپیرین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته

0: واسألوا أهل الذكر.
1: برنامج برسيارة كاني إيوة. برنامج برسيارة كاني إيوة. بولام دانوي برسيارة شرعي كاني إيوة هاوريو بسراني محراب. برنامج برسيارة كاني إيوة هرجارو لألقيك دا. للايني شغل ما مستياني شارزا لبورجيا وزكاني شرع دا ولام دتريتوا. برنامج برسيارة كاني إيوة. دروجاني يكشما سيشما بينشما كاجمير ديسر لبياني راستو خو پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیار کانی ایوه.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

العزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

الله ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

خرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أبو هريرة رضي خويلد بيت دلت بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس بو هرشي بيت مزقوتوا أوي دستكويت. أما أود جهني هركس بو هرشي بيت مزقوتوا ومبستي هرشي بيت خواي قورا ببي أو بعداشتي دداتوا چونك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لبر أو بيوست مسلمان كاتي بريد كويت بو مزقوت مراجعيكي نيتكي بكاتوا وبخودا بجيتوا نبادا شتيك تيكالاوي نيتكي بوبيت ببيت مايي لدزداني أو أجرو باداشتي كلو ريدا دسيدا كويت. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أبي أمامة رزاي خويل بيت لبيغمبره وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركز بجيد بومزقود ما بستي تنهاء وبيت خيرك فير بيت يا خلكي فير خير بكات أو باداشتي حاجيك هيا كحاجيك باكو طواوي كرد بيت. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. وتهركس لمال ودسنيج هل بقريت بروات بومزقود بونيجي فرس باداشتكي وك باداشتي حاجيكي إحرام بستو دبيت. أبو داود أنفر مدير وتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وتهركس لمال والدسنوجي شورت او جا چوب و مال لمالکانی خوا بو بجهنانی فرزک لفرزکانی خوای گوره همو هنگاوکانی بخیر بوی اجمار دکرید. بیش یعنی گناهی دوریو بوی تریشیان بلی برزی پیده بخشرید. امام مسلم ام فرمودهی روایت کردوه. عن عبد الله بن عباس رضی الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا. وات ابن عباس رزاي خوي لبي دفرمي شو لمالي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم معموا بيدار بو يوو سيواكي كردو دسنوجي شورت بانج بيش بانجي فرمو بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم رشت درو بونوجو دي فرمو خوايا دلو زبانو جوکان موچاوکانم پر لروناکی بکا و سرو جیرو راستو چپو بردمو پشتم و همو وجودم غرقی نوری خود بکا. پیشوا بخاری و مسلم ام فرمودهان جراوتوا. عن ابن عمر رضی الله عنهما ان النبی صلی الله علیه وسلم قال: من اکل من هذه الشجره یعنی الثوم
فلا يقربن مسجدنا. واتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموی هر کس لم داری خوارد و تسیر بان زیکی مزگوت کمان نکوید. لجرانوی پیشو مسلم دا فرموی مساجدنا و تا نزیکی مزگوت کمان نکوید. پیشو بخاری و مسلم ام فرمودیان روایت کردوا. عن جابر رضی الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. جابر رزاي خوي لبيت لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كفرميتي هركس سيريان بيازي خوارد بالي من دور بكويتوا يا لمزقوت كان من دور بكويتوا. بيشوا بخاري ومسلم أن فرموديان روايات كردوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو هريرة رضي الله عنه لبيت لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دجرت وكفرميتي هر كاد جوتان لقامت بو برون بو نوج بهيوريو لسرخوي فلو هلبا مكان اوي بيرا قيشتن انجامي بدن لقل جماعت اوشتان كلادسجو توابي بكن. بيشوا بخاري و بيشوا مسلم انفر مدين جراوتوا. عن ابي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو قتادة رزاي خويلي بدلي لكاتك دائما لخزمت بيغمبري خوادا صلى الله عليه وسلم بوين دنگ دنگيك بربابو كدنگو گرمي چند پياوك بو. پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموی او چی تانا عرضيان کرد پل پل من کرد بو اوی بنوش دار رابگين فرموی وامکن که هاتن بنوش بل سرخوی ورن اوی پی گیشتن انجامی بدن اوش لدستان چو تواوی بکن. بيشوا بخاري ومسلم أنفر مدين رواية كردوا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

واتينا وإسرائيل ويادي أو نازو نعمة تبكن كرشتوما بسر إيوو بسر همون وكاني بني إسرائيل ويو وفاب كان بو بيماني كداوتانا ديارة بيمانا داوة كموحد بن بيمانا داوة كشون أو بيغمران بكون كدواتر دين بتابتي بيغمال إسلام صلى الله عليه وسلم وفرميه بيمانا برنسل منش بيماني أو أبا مسر بوتان كتمشين تانا كم بادار تانا كم نازو نعمتان بيبخشم لقيامتاتان خما بهاشتوا وبيانا فرميه وهل من بترسل ساغر بوزاتي من بكل أخير خواهي قول سبحانه وتعالى اهتمام شيء زور عجيب دابا من إسرائيل في غمران شيء زوري براوالا كردن كديارتريني عن حزتي موسى بهم ومعجزانا وكفرعوني بجير هنا بقوشانا كي كابو بهجدها بدسا كي كابو بكافور ببوي كوا كاتك شون برنامي خوانا أكوتن صالك بكل زرعاتي لنا وبردن صالك بوقي زور كلنا وانا ازعاجي كدن صالك أسفي خربو بيها خوا صالك لافاو صالك قراني صالك كل أنواع وأشكال شتيبو ناردن خين بويكا بلكو قرن وبلاي خواي قبرة فرعون ودارو دستي وانا هموي خواي قبرة بوي كردن لهموي مهمتر اوهي كادي حزتي موسى رزقالي كردن ويتر مصر عم بجهشت وكا قوشانكي ششابة دريايا دريابو ودوانزا كولان ببين ام اوانا كهل درابو وكو بفر بچوار دوری آناتی پرینو چاوین لیکتر بو ببینی ام آوان روشتن ام معجزه چی گوره خواه گوره با ملتانی تری نکرد بو ام معجزه گوره امان رزگار بون و فرعون دار دسته و لشکری هموی غرق بون بچای خواهن بینین که چی زور بین که پرینو هشتا قاچر وشد نبو بو اینو یا موسا جعلنا الهن کما لهم آلیه ای موسا اوانا قوما چون بتا پرسن بتشیش بوی ما ترتيب كو بعد مجمي فارسي سلو عقليته يعني خواي يقول ما هم خنا غنا بردني أمهم عزيزي بشانان كشيء ما أنا عقيدة ويرو باور يعني باغنا ببو زور بيان ألبتنا خمويا جاء جون لك هيك تعليق إلى مسلمان دابو كبي غمارك تانو قبل يشتا كيف نزرد نبوه قبل زور بتان مرتد بونا وزور بتان وا فرمي إما نجوا إيو بيتان وشغ نبوه ولا بحر كشيء بتانا مسجعل لنا إلها كما لهم آلهة دارا ما هموش شيطان أم دور أبيني أم إنسانة شوار شاكات أقل جوان لتوحيد خالي نمو بيه جوان خواناز نمو بيه أو بوشي ويا إنساني كي لا روية رو عقيدي سقطو بيرو باوري چوتي بودرسي دعاية خواهي قورا أمام قرآن قدراسي بكن جولكا بدل بيخنو دعاية خواهي قورا أمام قرآن قدراسي بكن جولكا بدل بيخنو براستي تسليم ابن چوكا زور باسي تياه درباريا بيانا فرمي

0: القرآن باسي توراتي تياي باسي بس هلا تكان أوي تياي مصدقا لما معكم يعني يو شيء تان بيهم قرآن تصديق ياك فالمن ببن بيكم خسك كافر من بيه برواي بيهنك سبحان الله كاتب يوم الله صلى الله عليه وسلم كوتشي مدينة أبو أي جولك بيش وازيان لك كده همو إيمانا بينا يا هلا سارة تابي دابوني و أو أم كوتشي أم كده بو مكة بو بيش وازي لك كرديني كسينا خير كوتنا بيلا جيران دجي فأقول فرمي يو با آياتك يعني من الخيشي كم مفروشن أقل همو ديني أجب من الخيشي كم أي جنية هات تقوات عن بيلا من بترسن الأخوة بترسن فأقول فرمي بيان هروها بيانا فرميت
1: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون
0: وتحقوا ناحقتك المكن حقوا ناحقتك المكن ديارة جولك ديداني أنا بوشيوية حقوا باطل تيك المكن وحق شارنوا لكاتك عزان الحق كامية أما جني شعني لأخوانا ترساني أنا كزور تشاق عزانا كيلسان حقا كيل ناحقا دائما بجيري لكسانينا حق قرنو بجيري استمكار قرنو وخلشي تواشاك دواتر خواهي قونا من أنبيا كات وفرميت
1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين
0: واتأيوا نرجكانتان بچاكي انجام بدان زكاة مالو سامانتان بدان ولقلو كسانك كروج أبنو نرجكن خواه برسيكن ايو جوابكن هنا ندابوا يبي المسلمان ببن شوين ان برنامج يبكون باشوا بيانا فرميت

وات اواني كا يقينان هي يظنون لا بمعنى يقينان هي ظنيان كا بلقاي پروردگار ان شادبن بپروردگار ان اگن ديانا پرسيتوا واگرن وبلاي ديار ایماندار او حالتي هي يقيني هي كا او چون امريت اوازين وبتو او خاي گورا محاسبه اكات لا وپاداشي چاكاران بچاكو مجرم تام بارانش بدو زخ اداتوا دوای و جهانی چیتر لعاتی شلو حاوتو شلو هشتا پیانه فرمید.

0: أين وإسرائيل يوان يا ديناز نعمتاني ممكن لسرتان يوان بيان بخشيون ومن فضلي يوم داوا بسأل وخلقي زماني خوتانا ولو رجب ترسن كأقرين وبلاي خواي قورا كاس فلاي كنش كاس ناكمت وشفاعتي هش كاس ورنا جيريد مقر إرادي خواي قوري لسر بيت وباكاني كاس ورنا جيري وكساني كبيدين سر كوتو نابن خوشوستان تالقيشين ده تنسبيرين بوزادي كسبار ده زيناكات والسلام عليكم ورحمة الله
1: رادوين محراب دنجيك بو بانقوازي بيامي إسلام.

خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق

له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله

أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم صل وسلم على سيدنا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو.

لعفوك إن عفوت، لعفوك إن عفوت وحسن ظني، وما لي حيلة إلا رجائي، لعفوك فح

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

0: أكرما.
1: جاكاتي قادم زاد لاين پروردگار و تاقيد كريتوا ريزي لدنيتو ناز نعمتي بسرداد الرجيت دليت بخدا و ديارا پروردگار مخوشي دويم ريزم هي لاي.
0: وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن.
1: بلام كاتيك تاقيد كاتوا و رزق و روزي كمي پيدا بخشيتو ليد كريتوا دلیت و دیار پروردگارم منی خوش ناوی تو رقی لیمو رسوای کردوم.

نخير او شتانا هيتشي وانيا نبخشين ماناي ريزو قدرا نلي قرتنا وماناي بير ريزيو بير قدريا بلكو ايوا سر راي او بيرو بوچونا چوتانتان ريزي هتيو ناگرنو نازي پينادن هاني يكتر نادن بو اوي خوراك ببخشن بهجارو نداران

0: سويندم بم شارا واتا شاري مكة لكاتيك دا تو نشتا جيت يايدا سوين بباو كور رولكي سوين بوانا براسي ايما انسان من دروس كردوو بردوام لنا رحتيو سغلتيو چشو ناخوشيدا
1: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا
0: ايا آدمي زاد واد زانيت كهرجيز كز دا صلاتي بسريدا نابت زور جردليت من پاري زورم لناو داوا من مالي زورم خرج كردوا
1: أيحسب أن لم يره أحد
0: ايا واد زانيت كس آقاداري نيو نيبينيوا كأو سرمايي لتشويوا پيدا كردوا لتشيدا خرجي كردوا
1: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين
0: ايا جوتيك تاو من پينا بخشيوا تاو زور گرنگ تره لدو دزگاي كاميراي الکتروني خودكار لهر چرکه اگدا هزاران ويني رنگا و رنگ دا گريتو ديني ريت بوميشك اویش هنده چی حل دا گريت اروها زمانو دوله ویشمان پی نبخشیوا آیا بمندالی رین مو ایمان نکردوا بو اوی شیر لمم ککانی دای چی بخواد لگو ریش دا بو اوی سر پشک بید لشوین کوتنی ریبازی راست یا چوت

0: سوین بخور و تیشتی خور کل سرطای روش دا سر حل دادا سوین بمانگ کاتیک بشوینی دادید سوین بروش کاتیک که خور دردخات سوین بشو که خور دادا پوشید
1: و السماء و ما بناها والارض و ما طحاها
0: سوین با آسمان و بوزات بدا صلاتی درستی کردوا سوين بزوي و بوزاتي كبشيوي هيل كيي دايناوا
1: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها
0: سوين بدرونو اوزاتي كبريكو بيچي بدي هناوا جاتواناي خراپو چاكو خدانا ناسي و خدانا ناسي تيدا دابين كردوا
1: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها
0: سوين بوانا همو براسي أو كس السرفرازا كنفسي پاكو پختكرد وو إيمانو ترسي خداي تيدا رواندوا بيگمان نا أميد بو أو كسي نفسي خوي نا پخت كردو آلو دي گناهو تاوانو خرابي كرد
1: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها
0: قومي ثمود بهوي سركشي وياخي بنيانوا بروايان ببيغمبركيان نهينا كاتيك شقاوو خدان ناسترين كسيان خوي رابس كاند بو سر بريني وشتركا
1: فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها
0: جا بيغمبري خدا صالح بيوتن واز بهنن لم مشترى كمعجزي خدايا مولتي بدن لنو رآ وكي خويدا أو بخواتوا.

0: ربك فحدث
1: بلکو دربار ناز و نعمتکانی پروردگارد همیشه بدوی و باسیان بکا لجی خویان دا بکاریان بهینا
0: بسم الله الرحمن الرحیم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان
0: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك
1: أي محمد آيا دلو درونو سينمان قشادو آسودا نكرديد آيا باري قرانمان لسرشاني تو لا نبرد أو أي كبشتي توي هلاكو ماندو كردبو
0: ورف

0: ناو ناو بانجی تو من برزو بلند نکرده و لشایت من دا هاوریل لگل ناوی ایمه دا ناود دبرید ناود لسر زاری فریشتو جنو گروی آدمی زاده براستی هاوریل لگل تنگانه دا خوشی و آسودهی دید بگو من بدل نیایی و هاوریل لگل تنگانه دا خوشی و آسودهی هر دبید
1: فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ
0: جاکات یک لکاری چی خیر دبیتوا خود من دوب که بکاری چی خیری تروا با همیشو بردوام حزو آرزود بو بدا سینانی رزامندی خدا بید بردوام خلچیش هان بدا تا پروردگارت بناسنو لحولی رزامندی او دابن
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان
1: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
0: سوين بهنجير وزيتون كدومي وي بسودو بكلكن سوين خواردني خدا بدروس كراواني بو سرنز راچشان مانا بلام سوين خواردني ايما گوريو گرنجي سوين پيخوراوا كدگينيت بچهوي طور سينا كخدا گفتو گوي لقال حضرت موسى لويدا کرد سوين بمشار امينا كما كيا
1: لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم
0: براسي اما انسان مان لجوان ترين شيوو ريكو بيك ترين شيواز دا دروس كردوا لهمو رويكوا
1: ثم رددناه اسفل سافلين
0: اگر ربازي خدا ناسين نگريت سر انجام دی خینن زمترینی شوینن زمکانوا لدو زخدا
1: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون
0: جگل لوانی کبا وریان هینا و کارو کرده و چاککانیان انجام داوا پاداشتی همیشو نبرا و بویان آماده
1: فما يكذبك بعد بالدين
0: جايتر اي انساني سركش چيواي لي كردويد باورد بروجي قيامتو لي پرسينا والنبيت دواي اوهمو ناز النعمتا
1: اليس الله باحكم الحاكمين
0: ايا خدا چاكترين فرمان روان نيا داد پرورترين فرمان روان نيا كچي توي سركش پي رازينيت
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق
0: اي محمد بخوينا بناوي او پروردگارتوا كهموش تيشي دروس کردوا آدم زادي لچن خانه چي هلواس راو لناو مندال دان دا دروس کردوا
1: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
0: بخوينا لكاتيك دا هر پروردگاري تو بخشن ديا او ذاتيا كبهوي قلم و زانستو زانياري فير کردوا آدم زادي فير يوشتان کردوا كني زانيون
1: كلا إن الإنسان ليطغى
0: نخير لقلو همو تشاك وريزدا كخدا بخشيويتي بإنسان براستي خلچي هر سركشي دكن يا خيدبن ستم دكن
1: الرآه استغنى
0: لبروي هر آدمي زاد هستي كرد دولة مندو بنيازا لروي آبوري يا تندرستي يا زانستي هتا دوايو
1: إن

0: القدر
1: اما براسي قرآن من دا بزاندو تخوارا و لشوه چي بفرو ريز دار دا جاتو تزاني شوي بفر كاميو تخيرو بركتيكا
0: ليلة القدر خير من ألف شهر
1: شوي قدري بريز لهزار مانگ ريز دارو خير دار ترا واتا پاداشت عبادتو خدا پرستي او شواب بسنورا
0: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر
1: لو شودا فرشتكان كجبرائيل شان لقل دايا داد بزن لسر رخصة مولتي پروردگاريان بجورها فرمانو كار بتایبت بو سردانی خدا پرستان بو سردانی مزگوتکان بو جوه گرتن لقرآنو حتا دوای
0: سلام هي حتى مطلع الفجر
1: او شوا آسوديو آشتيو همنيو رحمتو مهربانيا حتا كاتي بربيان پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه واتا اوي شوي قدر بخدا پرستي ويادي خدا ببات السر با ايمان و باوري دامزراو بتمابوني پاداشت الرحمت خداي گورا لهمو گناهان الرابردوي خوش دبيت
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشند و مهربان

0: اواني بيبا وربون لخاوني كتابا كان لقل مشركوها والقران وازيان لبيرو باوري خويان نهينا حتى بلقو نشاني رونو آشكرايان بونهات درباري دوهمين بيغمبر
1: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة
0: اويش پیغمبری کللاین خداوا کتابو نامی پاکو بیگردین بسرده دخوینیتوا که قرآن
1: فيها كتب قیمة
0: چندها پیامی پر لرین موی بنرخی لتویده هیا
1: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة
0: جاخاون كتابكان دست دستو پارچا پارچا نبون دوائي اوان بيت كبالغو نشاني آشكرايان بوهات درباري پیغمبرو قرآن

0: براستي اواني بباور بون لخاون كتابا كانوا مشركو هاول قران دخرنا الناو آقري دوز زخوو بنامري تياي دابو همي شدمين نوا هر اوانا تاوان بارترينو خراب تريني خلقاني سرزوي
1: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية
0: بيقمان اواني ايمانو باوريان هنا وكارو كردو تشاكا كانيان انجام داوا هر اوانا تشاك ترينو باك تريني خلقاني سرزوي

لشرو خرابي اوي كوسوسه خطر وخيال دخات الدلوى كخناسه بريتي لوي كوسوسه فريد ذات السينه ودلو دروني خلشيوا لتزنو خلشي لتزنو كو ادمي زاد اوانيان كشيطان صفتن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

العزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون.

فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون

أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون

سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون بله خوش ویستان لا پارا 565 آیتی 16 کاتی گوشی الخرطوم الین پیوستا اگاما لوتنی ضمکان بید الخرطوم بمشي هذا الخرطوم بمشي هذا بيتي خاكا ضمي لسرا بيوس اللي وكان من كوب كينو لكاتي وتني ضمي آيتي حذا خوشي بيستان إذ أقسموا لسر ذلك كميك أمينو إذ أقسموا أو قافا قلق الأكين هتاوكو بجواني دنجي بيتكا درب كويت ليصرمنها أو نونا زمني من جاكيد ديش أكينوا آياتي نوزده خوش يستان وشي طائف لو أنا كاني راب الدواء باس مانكد لكاتي وتني بيتي ألفا هندي جار لو كان مان كوكين ومش وتني كي هلي بيزنا كابلين طائف بيزا دمان بطاطيب كينوا وبلاي واوا نتشي طائف بمشي وازا بوئيكا دنجي ألفك دنجي كراستو دروز بيت آياتي بيستودو خوشيوستان أن يغدو أو همزينا خيونينو كأتشين بو غينكا بيتي غينكا بيستبا قلوي بوتي أن يغدو نك أن يغدو أما يشو تنيكي حالي خوشيوستان بيستا قلوي بكري أن يغدو بمشي وازا بيخيونينو آياتي بسوسية فانطلقوا أو إخفاية خوشيستان كي إخفاية أكين بيوستا منغكيش لغاليا قلو بكريت شون كيب كيشتو ببيتك بيتك قلوة بيتي طاعة فانطلقوا بمشيوزا منغكي لغاليا قلو دبيت آياتي بسوشاش خوشيستان وشي لضالون أو شي مدي لازمة بيوستا شش حركة لضا بيتي أضاكا كجيشتو بلام بيوس الشش حركة دريش بكريتو مدي لازم أجمع لو حالة بيت آتي بستوهاش قال أو ساطوهم وشي أو ساطوهم أجمع لسينا كبنجين بصات نلين أو ساطوهم أو ساطوهم هلا يا خوش كريستان أو ساطوهم سينكا نكين با صاد أجمع لو حالة بيت آیتی بیستونو خوش ویستان و شی ظالمین لبرگه یکم باس مکن اگا من لیبید تیکلی نکن لگل منگه یا او یایا ظالمین نلین ظالمین اما خنوی شیخلی اگا من لو حالت بید بهمه شو زور بی آیت کن بو حالت کتایی هاتوا که یا واوی چی مدیه یا چی مدیه ابی اگا من لو حالت بید که منگه ور نگرید آياتي سيوسي خوش ويستان وشي أكبر أغامان لو شبه نالين أكبر بيتي بايكا قلو نكين لبر حالتي راككا لتنشتياتي وبقلوية أكبر نالين بر أو باي قلو نكين خوش ويستان أوش حاليكي زور بلاو أغامان لو حالته به حتى هندي جار أو برزاني كبان أفرمون أم حالته هي لجاتي وبلي الله أكبر علي الله أكبر أما وتني شي خلي اغان مان لو حالته بيت ايتي سيوهاش خوشويستان وشي لما ميما كشدي لسنيه بل ماني خنينو ان لكم فيه لما تخيرون نلين لما اغان مان لو حالته بيت واروها لايتي سينوشا دوباره بوتوا لما تحكمون اغان مان لو وشي لما بيت شدا ولنقدر نلين لما بلكو لما وتنشي
راستا سلهم وشي سلهم أجمل لا لا ما كبيت كمير لسيمينو سلهم نالين سلوم هاكيش تونالي دنكي ون ببيلو بينيا لسل لا ما كمير يمينو سلهم بوي هاكا دنيشي طواو دياري هبيت آيتي تلو يك خوش يسان أم لهم شركاء أو ضمينا كين بوا نالين شركاء أجمل لو حالة بيت بلكو ضمّا يا بضمّا بيخونه فليأتوا أوان واويشي مادية أوان بدري شكينه بل شركاء بضمّا فليأتوا أوان بواويشي مادي ومادي طبيعية لو يادا أجمل لو حالة بيت آتي تلودو خوش يستان يوم يكشفوا أو كافا يك أجر أو همسينا كين دني كافا كدرناك يخوش يستان يوم يكشفوا يكشفوا أما مخرجك ما نوتوا بلام صفتي همسكي ما نوتوا شديدشي مهموسة جمال لبيتي كابي يك يك بمشي وعزا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود وشي السجود بمشي وعزا بلين خوش مستان حالتي كي زور هلي بلاو هيا كزور جار دوبار أكريتو أم حالتا كاتي كبيتيك مشدد بيت ولم حالتها كشدة بيتي سين شدة ورقتو شدكش ضمي ده سرى حالتك بمشي وازي سينيكي ساكين مان هي نقل سينيكي مضموم أسو أسو نلين أسو يكسر خمان حازنكين بوضمك إلى السجودي أما هلايا إلى السجودي بلكو إلى السو سينيكي ساكين علين إلى سو أنجا سينيكي مظلوم علين أما كمي قراهيناني أبيد بيوس أغمان لو حالة أبيد فلا يستطيعون أو سينا أو تايا قلونكين فلا يستطيعون أما هلا يخوش يستان يست أما سينا تا تاكنكين بطاء فلا يستطيعون أو أجين بطاك طاك قلوكريو بيتي طاء لو يخوش يستان هندي رجال كاريغري بيدكان بسر بيشو باشي خويو هي ابي اغامان لو حاله تبيد بوندا كوتاي دينين ببرغي دومي برنامج كمان بهوي رزامندي خوي پروردگارو سودو قازانج بو همولايك تعال برنامج ده توا بخدمت اندگي نواب خوي گورتان دسبيرين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين برزان خوشوستان لرادو محراب وصلاة عن لبيت سباس استايشي خواي پروردگاركين لسنازو نعمتكاني نعمتي إيمان وإسلامتي نعمتي لشساغي أو نعمت جواناني كبي بخشيوين ببي جاوازي خوشحالین که لبرنامه کی نوی پیتان بگینه و لبرنامه کان تان لبرنامه باقشه فرموده فرموده امرو من در باره تقوی القلوب و تا پارسکاری دلی مروف و تا ما بس من لو فرموده پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم دلی انسان شوینی کوبو نوی تقوی و پارسکاری و خواناسی کی تواو فرمو دکا ابو هریره رضا و رحمتی خواهی لبی اجرت و فرمی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم فرموی لا تحاسدو ولا تناجشو ولا تباغضو ولا تدابرو ولا يبع بعضكم على بيع بعض حسودی بیگ مبن منافسه لکسر یک تری مکن فیلو غشو خیانتان لیکتری نبی معمال زیاد مکن بسر یکتریا رختان لیگ نبی قسل اقدام برن کرینو فروشتن بسر یکتریا مکن زم مکن لکاتی کرینو فروشنا بسر یکترا وکونو عباد الله اخوانا هموتان بندی اخوان المسلم اخو المسلم مسلمان برای مسلمان خشکی مسلمان لا يظلمه ظلمی لناکا ولا يخذله زليلناك ولا يحقره بسوك كم سيدناك التقوى ها هنا فرمي تقوى اليرداء ويشير إلى صدره ثلاث مرات رسول الله صلى الله عليه وسلم سيجار إشارة بولاي دلي خوي كدب بنجي شايت ماني فرمي تقوى اليرداء باشان دواء وفرمي بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم بس بوويك إنسان توشي الشر فتنة ونار حتيبي أويك برايك مسلماني بكم بسوك سير بك همو مسلمان كل المسلم على المسلم همو مسلمان لسر يكتري بياو بيان آفرد بي حرام حرام لسر يكتري تيو تي فرمي دمه وماله وعرضه خويني شرفي ومالكي واتا انسان بي آقاي لي بي آقاي لا مسألي تقوى بك لدلي انسانا ام حديثة باسي شويني تقوى انسان من بوكا وشويني هل قلاني او كاتو ساتيك انسان تقوى كي درك بي هتا وكو انسان دلي آودان كاتو بتقوى وخوا ناسي وخوا پرستي او به گمان بن ام کسل اخوان زیک اندا مکانی لا شی ملکتن بو او پرستش بو او خواناسی بو او نزیک بونه ول اخوای پروردگار چونکه دل اندا مکانی لا شه تابع دل انسان خوای تعالی ل قران پیروزا بو تخوای انسان اشارتی کدو بلای دل افرم ذالک ومن يعظم شعائر الله اویک شعار إلهي وتبرنامي خواي برسكاتوا فإنها من تقوى القلوب أوا لساغيو تشاكيو تقواي دلكيتي ليرة تقواي بردوب ولاي دل بو تونك حقيقة تقوى تقواي دل واتا يعني ليرة قيدي كي بودروس كردوا قيدي تقوى بدلوه إشارة لويك تقوى دو قسم غريتو كوابه تقوى قلب واتا تقوي ناو ناخي انسان كأما حقيقتك لويك راستي ودروستي انساني مسلمان راستقين لما يدرك يك تقوي قلبها به باشان تقوي اعضاء من هي تقوى الاعضاء امج ما بس بي تقوي شكل شويه يا كم ين تقوي دلك اوشتكي ناديار بس تقوي صوري احتمال هي من وادري خم مسلمانكي باجبم بلام لنا خووانبم أمر زيادة لنا منافق
او کسانی درک که ادعای اسلامتی کی باج کن بلام لنا خوا خرابن بوی خوای تعالی لقرآن افرمه فلا تزکو انفسکم هو اعلم بمن اتقا لیره افرمه تزکی نفسی خوتان مکن وصفی خوتان کن من باش موا چاک مو بو نوعی که و تقوا دار موا خوا ناسم نخیر خوای تعالی عالم ترو زانات ربا تقوای انسان کان چکا محلی شوینی تقوا کد دلا خوای تعالی مطلع بسریا و خوی ازانه ام انسان انسان کی باشا یا انسان شی خرابو نقبتو سرکشا لا آتی کی ترا خوای تعالی بازکا باسی خلقی شوروجکا ان فی اختلاف اللیل والنهاری وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون سورة يونس آتي الششك بازكا جاوازين يوان شو روجو أو مخلوقاتك خواي تعالى لآسمان ولزبيو لبين يدرس كراوة أما همي بلغوني شهنن بو أوانيك تقواي خوال دليانا تايبتي كردو بمتقين بويك سود ببينن ببينيني أم دا صلاة قوري خواي پروردگار چونکه انسان به هوی تقوا و دلی زیاتر رغبت دروس که لخیر و دور که ویت و لشر و خوی پرورده که به هرچی اوشتانی که هندریتی بو اوی که تقوا لدلی ها دروس که لآتی کتره لسورت احزاباتی سی و دو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم وی تعالی امری پی اکا که روبروی خیزانکانی بفرمه افرمه یا نساء النبی لستنك أحد من النساء أي جنان خزانة كاني بيغمبري خواه إيوا وكو جناني ترنين إن اتقيتنا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفة أغا داربن أغير إيوا تقواي خواه لدلتانان بي أغا تان الزمان تان بي بشيوازك سمكن بشيوازك زمان مجولينن كوا دلتان نخوش بکوه دلتان برو گناه بروا برو خراب بروا ابه ایوه خوتان بپارزن لهمو شتگه کاره با حرام و سرکش با ضعیف کردنی ام دلتان لا آتشی قرآنی ترال سورت شعراء هشتاو هشتو هشتاو نو فرمه یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم لروج قیامت او روج که هیچ شته فریاد نکوه نمال نسامان نه هیچ شته بکل کی تونه الا او دل نه بدل کی سلامتو یعنی دل پر لتقوا او دل ایساخ ابن قیم رحمت خوایله به افرمه القلب السلیم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة أفرمي دلي سليم دلي كيساخ پر تقوى دار أويك شركي تيانا بي رقو چيرين تيانا بي بخيلي تيانا بي حسودي تيانا بي رجدي تيانا بي خوبة غورزانيني تيانا بي خوشويستي دنياي تيانا بي خوشويستي پلو پايو كرسيو ده صلاتي نبي باوجنكا بمالو سامانا فسليم من كل آفة تبعده عن الله افرمه سلامت به لهمو آفتك كدوري بخاته والأخواي پروردگار وسلم من كل شبهة تعارض خبره لهمو شبهك كدروس ببه لدليا ويلي بكاك بره وروي خرابي بره أم بپارز رلي ومن كل شهوة تعارض أمره وسلم من كل إرادة تزاحم مراده وسلم من كل قاطع يقطع عن الله فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا وفي جنة في البرزخ وفي جنة يوم المعاد أو كسيك دلي سليمة بيقومان با لهمو شهوات آرزو هموش تكبالي بيو نبرا وخرابا سلامتك ليكوابي أمدل سليمة إلى دنيا لبهشتكي تايبتي دنيا دايا و سبین جسیت بهشتی که ترو که برزخو پاشان بهشتی دواتریش که قیامتیتی او
لەوێ عشا بە سەلامەتی دیسانەوە دەرەچێت کەوابێ ئێمە ئەبێ ئاگامان لێ بێ باشترین شت بۆ ئینسان تەقوای خوا لە دڵیا تەقوایەک بێکەوە کاری تێبکە لە ژیانی ڕۆژانەیدا و سەلامەتی بکە لەو شتانەی کە باسمان کرد لە شیرک پێچەوانەی تەوحید لە بیدعەیە پێشەوانەی سنەت شەهوەت و ئارەزوویەک پێچەوانەی ئەمر و فەرمانی ئیلاهی غەفڵەت و بێئاگاییە کە پێچەوانەی زکرە هەوا و ئارەزوویەک کە پێچەوانەی ئیخلاس و دڵسۆزیە لەوەدا ئینسان ئەگەر لەمانە پارێزراو بێ ئینشاءاللە دڵەکەی ساغە قسەی کۆتاییمان ئەمەیە کە قورئانە فەرمێ ئین ئەکرەمەکم قسەی کۆتاییمان ئەمەیە کە قورئانە فەرمێ ئین ئەکرەمەکم عیند اللهی ئەتقاکم ئاتی سیانزەی حجورات

dünya. Azamtır ve gavretir kadru rezi ilahi khuay perverdgar ve gülü kasi katu zor barrezu ve kadru ve seyri yaki. Fe innen nase innema yetefavetuna bihasabi teqva. Fermeye halçi ve geçti cihavazın pelabendin ve pey teqva kan. Ve çoğun khuay ta'ala aferme inne akramakum indallahi etqakum. Aferme persiyar kirala peygamberi khuay sallallahu aleyhi ve sellem. من أكرم الناس؟ خوي تعالى أفرمي أكرمكم عند الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم لله عز وجل. فرمي كم إنسان زور تقواي هبيه باريس كاربي أما باريسترو أما جوان ترى الله خوي تعالى الحديث كترى أفرمي الكرم التقوى. فرمي كرم بريتي لتقوى ما بس يبي تقواك لناخي إنسان به كهبه التقوى أصلها في القلب تقواش أصلك إلى ناو دلعه شنك أخوي تعالى أفرمي فإنها من تقوى القلوب شكا لناو ناخي إنسانا تقوى كالبر أو أساسي تقوى كجبريتي لدلي إنسان ومدوارم أخوي تعالى رحم بها ملا أكبان بكا لقناها كان من خوش بي وعقبت من بخير بجر سر برزي دنيا وقيامت من بكا وقال طاعة عبادة من يقبل قال قناه دايك باك من خوش بي لقناه مردو كان من خوش بي زيندو كان من سلامت بك لبلا مصيبتي أرزو آسمان من پارزي تا برناميكي كوتا روجي شكا بخواي قولتا نسبرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.